هذا العذاب. شاب جديد أنا جيف بابور بالطور بالعرض وماكين عريض وفريد من نوعه كمين المخا كس أخت كل مين باعه واختفى صد الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سربير نفط ورادار هلسات على طول بيعرفكم شو دبور على طول وبيقول وقت.